0: أنجنو يا دهلسة ستافن ديل إيه أبدكو إري يا صوفنا نتألك أدال كيري إيه نكسات تستوت خطينا بأشلا 12:35 PM أدون دتلاشي أنجنو بلوطة كانو تأسان بإلك أد إري يا صو أجي كنا نتألو بكي ناسو ليدا يا صو ديليل صان بوليش ميش لات تتال جنجن أجي إيه يا صو ی ای نوسکوب ویان دینل تیندینا دینل تان.
1: جنیل کرد ای آج نوسکوب ویا آج دیا دهنگی آج دیا پیش ناشن کرد ای آج دهنگی ای آج دیا تونگی لندن آج دیا دهنگ ای آج دیا دی پرایم مینستر اندی برهم ویگی آج دیا شی آج دیا

كده هنط إني ذا أجد أصني جر إني جهنة تد إسخال دي دمو أليسيكي آنا لنهي جشين دتا دمو بسكن دشين دتا آنا لنهي أكون دا آيس إنهوت emergency go إيا فيلبر

هي بلخو اطوليل هي شديدة على نتوليل دي فرنشيب بريسلت ات اجي عرو دي سبلايز جي اعج اعطين خطة هدلو دوليل عرو دي سناكس ات اجي دوري